0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM

راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم. أعوذ

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: المشق موتور،
4: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
3: المشق موتور.
4: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
3: المشق موتور.
4: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
5: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بالـ7:30 الصبح.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتور،
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتور.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
4: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: وياسان درا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا، لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: الماشق موتور، اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
5: الماشق موتورز.
4: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
5: الماشق موتورز.
4: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: المشق موتور،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: المشق موتور،
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتور،
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
4: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: المشق ووتر،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: الماشق موتورز،
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: الماشق موتورز.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
5: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: يوصل أكيد،
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
7: كلش سهلة.
6: أعلن.
7: أعلن. أعلن.
6: على الرشيد.
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالاقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: الماشق موتورز،
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: الماشق موتورز.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجربة.

0: تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
3: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
6: كم بدي.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك
9: الله يحفظك.
8: نتمشي ويانا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: المشق ووتر،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: الماشق موتورز،
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتورز.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير جارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التثوريت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
1: الرشيد أف أم، غير شكل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز

0: رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاJordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

حبايب الغالين تحياتي لكم جميعا، استمعوا إلى أغنيتي الجديدة بعنوان حبيبي بيبي بيبي. هاي الأغنية راح تسمعوها على إذاعة الرشيد المحترم، وتحياتي لكادركم الجميل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: ويساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: سيارتك وتوكل يلا، هذا
3: الحج
4: الزايد
3: عوفك. أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي يتأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: نتمشي ويانا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يوميا ل10 فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: كل 1,000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف، مساء خميسي حلو على كل من دا يسمعنا هسا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد راح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم عبير بياتي، ويرافقني بالإخراج عمار كامل.
1: منو أنت يا عبير؟ أنا عمار كامل، ملك المكسر الخطير. يومي أجي وأقول وينك غايبة ليش؟ تخليني وحدي وبالرسائل ما تردين ليش؟ يا عبير وينك؟ وين هالغيبة؟ أنا ملك المكسر وأنت صرت الغريبة. أدور عليك بالليل وأدور عليك بالنهار، بس أنت مختفية

هسه ما ادري اضوج، ما ادري افرح، ما ادري، بس مفاجأة والله. اقول الثلاثة عبيد، يلا خلينا نخبرنا عبيد. من الثلاثة حضر عليك الله، مو شلون صبرت يومين؟ ها صدق. بس حلوة والله، حبيتها. هسه انت هنا مفتقدني يعني، اوكي الامور علاقتنا طيبة، هسه مال عمار ملك المكسر وهاي السوالف ماشي.

يعني حقتنع بيها، بس انت بالمغزى الاغنيه انه انت مفتقدني يعني. حلوه، حبيت احمشي. اكيد تحيه لكل اللي يسمعونا هسه عبر اثيرنا، بس والله حلوه الحركه، عبر اثيرنا 91.5 اف ام. راح اكون وياكم مثل ما ذكرنا بهذا الوقت وبرنامجنا، متعودين كل خميس ناخذ موضوع ممكن يكون اجتماعي يخص مؤسسة العائلة فقط. احنا بكل الايام اللي الاسبوع اللي من بداية الاحد لغاية يوم الاربعاء دائما ناخذ المواضيع اللي ممكن يعني تكون عامة، لكن بيوم الخميس نتخصص فقط ب يعني مؤسسة العائلة فقط، اللي هي خلينا نقول عليها الاب والام والاطفال وكذا وهالاشياء. اليوم شوية لا هواية راح اخبث، بس يعني الإجابات ممكن ما تعتمد شخصي. شوفوا راح أكحل لكم يا ملكم علاقته، يعني كل واحد راح يجاوب، مو معناها أنه هو شخصيا أنه هو هذا إجابته. في بعض الأحيان ممكن يسمع، ممكن يشوف أكثر الحالات اللي موجودة، يمكن هو ما مر بيها فما لها علاقة. أوكي، إجاباتكم ما تعتمد على هو الشخص نفسه، ممكن تعتمد على اللي يدور يعني حواليه، ما لكم علاقة يمي. فالسؤال يقول، بما انه احنا دائما ما ناخذ مواضيع، يقول لك المشاكل اللي تحصل بين الزوجين من تطلع خارج نطاق البيت تكبر اكثر، ومن يصير بيها تدخلات من اطراف يعني تكثر اكثر هماتين وتزيد خلينا نقول شرارتها. واحد يجي يقول العمه والشنة وهاي السوالف، واحد يقول لا اخوات العروس، واحد يقول لا اخوان العريس، واحد يقول اصدقاء العريس ممكن ياثر، او اصدقاء الرجل بالبيت ممكن ياثر على البيت وكذا، وهذا خصوصا ذول اللي يحبون يطلعون هوايه وكذا، فبالتالي يحرجوه وهو هماتين انه يعني ينحرج من عندهم، يبقى هو رجل ف عيب يقولهم مثلا ما اقدر اطلع لانه مرتي مثلا ما تسمح او مزاجها متعكر، يعني تفهمين قصدي. فعندنا ثلاث عناصر ممكن دائما نسمعهم هم سبب التدخل او سبب كثرة المشاكل او سبب بتأجيج سياسيا بتأجيج المشكلة داخل مؤسسة العائلة. فالسؤال يقول منو الاخطر من ذول الثلاثة بتأجيج نار المشكلة بين الزوجين؟ الأم والزوج، الأم والزوج، أم والزوجة، الأصدقاء. أعيد، منو السبب أو منو الأخطر بذول الثلاثة، ثلاث فئات ذكرناهم طبعا، لا بخطية، لا أبو الرجال يتدخل بهاي التفاصيل ولا أبو المرأة، فمستبعديهم يعني نادرا ممكن يتدخلون مرأة، يعني أحسهم يتدخلون دائما بالأشياء الطيبة. فمن ذولي من الثلاثة ذولي تحسهم هم الأخطر بتأجيج المشكلة بين أي زوجين؟ وأرجع وأقول اعتماد إجابتكم ما تعتمد عليكم شخصيا، ممكن تعتمد على اللي أنتوا تشوفوه وتسمعوه كحالتها لكم، حتى بالتالي تقدر تجاوب وماشي أموركم. أم الزوجة، أم الزوج، أو الأصدقاء. أرقامنا 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770011415. إيه هاي أغنية جديدة ثانية لو سمحت.

0: يلا متواصلين وياكم وعندنا اتصال جديد. انو مساء الخير.
1: يا الله يا الله،
0: اهلا وسهلا.
1: شلون الصحة؟
0: حياك على يا جسر انت. ها عمه
1: اسمعي جاي صحيح عمه.
0: اي ها عمه قول حبيبي.
1: قول هاي عمي. قول هلا عمه.
0: انا ما انا ولد اخوي يقولوا لي عمه، خلي يقول لي عبير بلا زحمه عليك يعني.
1: قولي خاله من بعد.
0: لا لا خاله ولا عم، عبير عبير
1: عبير
0: اي اسهل.
1: شلونكم عيني؟
0: الله يسلمك عيوني. انت شلونك؟
1: والله بخير الحمد لله. شلونكم؟
0: الله يسلمك. انت على يا جسر حاليا؟
1: لا حاليا انا بحي الجهاز.
0: اوكي.
1: بيت اهلهم.
0: حلو إيه؟ حلو. والسؤال هم حلو لطيف.
1: السؤال جاب وقته.
0: اي يلا احكي لنا قول لنا بس شنو اريد. مو تحت التهديد رجاء يعني، اريد التبقير.
1: لا لا انا بالعكس، انا انسان صريح وواضح.
0: يلا تفضل.
1: صراحه إيه؟ يعني اللي داخل يعني مثلا شلون نقول اللي قاعد يحله إيه؟ يعني نقول 60% الام ام الزوج.
0: 2%؟
1: 60 لا 2 لا شلون؟
0: لا ايش قلت 60؟
1: 70% عمي.
0: 70% ام الزوج.
1: ام الزوج.
0: هل انه هو بالسياره ومرته وياه؟
1: لا لا والله
0: انا ما احكي على امك.
1: لا والله ما
0: احكي.
1: بس
0: اقول
1: احنا ما نحكي عن ها
0: ها
1: ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها.
0: اوكي يعني ام الزوج.
1: ام الزوج
0: صدق
1: يعني تعرفين الاغلب يعني اغلب شبابنا اغلب عوائلنا يعني شلون تقول قاعدين سوا نادرا ما
0: اوكي
1: يعني طالع وحده او هاي بس يسمعون حق ها شكو يا بشايك ما شك شايك من شو تدري انت تدخلات وبيت وشكو ما ادري شنو هاي السوالف. اما لا اللي قاعدين وحد يعني شلون ما نقول الاغلب يعني المشاكل من وراء
0: الاصدقاء
1: ورايح وين جاي. اي وين رايح وين جاي وليش طالع ويا ذولا وتقبل عيطك.
0: حسب ان علاقه بالاخرين ان علاقه بيك حضرتك. انت حكيت على والدتك انا اشكرك جدا. بعد وين وصل دنيا وش يصير بيها بعد
1: هاي.
0: هاي الدنيا شو يصير بيها بعد؟ شو يصير بعد بيتك؟
1: طيب انا قاعد وحدي شلون؟
0: ها منا علاقه انت اختاريت وانطيت نسبه 70% انتهى الموضوع.
1: لا. ام هاندا قلت 70% اللي قاعدين
0: مو انت حلو. قاعد وحدك يم اهلك قريب
1: فوق
0: خلاص خلاص هاي افتهمتك.
1: فوق بس معزول يعني بيتي معزول
0: ما لها علاقه لو بصفهم لو بعد ثلاث بيوت هي كل ساعه يمكم ملك علاقه.
1: انتوا تختلفين علي
0: زين. طيب تحياتي لك وتحياتي للمدام اكيد ويخلي لك منه يا رب. شكرا لك. مع الف سلامه. باي باي. نورتنا. أول واحد.

0: يلا رجعنا وياكم، عندنا اتصال ثاني. الو مساء الخير. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: شلون الصحة؟
0: الله يسلمك، الحمد لله. من وياي؟
1: الله يحفظك. انا علي من بغداد.
0: علي حياك يا علي، نورتنا مية هلا. يلا علي احكينا. علي اول مرة تتصل صحيح؟ علي
1: صحيح.
0: اوكي، يعني عجبك الموضوع، يعني شوية هيك
1: اسمعك
0: اقول لك عجبك الموضوع، شوية هيك دسنا عجرح شوية، مو هيك احس. علي شنو الصوت؟ ليش يوصلك؟
1: والله صراحة يعني صراحة انه ما اعرف سؤالكم يعني.
0: ها انت على البث اكيد تشوفنا وخابرت.
1: نعم
0: علي تسمعني بوضوح حتى اذا هيك يعني ما نقدر نستمر. علي تسمعني انت؟
1: اسمع واضح.
0: طيب يلا، السؤال يقول منو برايك اكثر من دول الثلاثه اللي راح اذكرهم هم اخطر على تأجيج المشكله بين الزوجين، الاصدقاء، ام الزوجه، لا ام الزوج؟
1: طبعا ثلاثتهم هم مو سبب المشكله،
0: تأجيج يعني اشعالها اكثر، ما قلت هم سبب
1: ولا ولا ولا هم اللي يأجدون المشكله.
0: ها
1: بالعكس.
0: ها منو لعد؟
1: يعني مرات الضغوطات النفسية أو العامل النفسي أو ضغوطات العمل. أيه. هي اللي تنتج المشكلة.
0: زين، يعني ما لهم علاقة الأب والسوري الأم والزوجة أو أم الزوج والأصدقاء؟
1: بالعكس هو الأب والأم.
0: أنا الأب ما خليته، لأن دائما الآباء هم ما يحاولون يعالجون بصراحة الآباء، أما الأمهات شوية
1: حتى
0: لا
1: حتى
0: شوية أكو ميول.
1: يعني أكو 99% من الأمهات هي تعالج المشكلة.
0: مو مرات تجي شوية ميول العاطفة إنه هذا ابني فما أنطي بيه حتى لو كان خطأ، في بعض الأحيان يعني العاطفة تشتغل أكثر يعني.
1: يعني برأيي عقول قاصرة، يعني ما أعتقد إنه، وأنا دا حتى مو عقلية كاملة.
0: طيب.
1: إنه أكو نقص بالعقلية.
0: أوكي. فإذا رأيك لا ما له علاقة، هذول الثلاثة كلهم ما ممكن هم يدخلون أو يأججون المشكلة.
1: بالضبط
0: أكثر.
1: بالضبط حالياً إنه أنا متزوج وعندي 3 أطفال.
0: طيب.
1: إنه ما حد أثر علي لا صديقي ولا أمي ولا أم زوجتي، يعني مرات إنه أنا العامل النفسي أنا اللي جاي أمر بيه، مثل ضغوطات العمل أو في شيء أنت.
0: نعم.
1: متوتر من العمل، ليس نوع من المشاحنات.
0: فهمتك. طيب بالضبط. أنا جدا سعيدة باتصالك علي، شكرا لك ومشاركتك ويانا، إن شاء الله تظل دائما مشارك. شكرا لعيوني، مع ألف سلامة، باي باي. يلا اتصال آخر. ألو
2: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا.
2: مساء الخير عبير.
0: مساء الورد. شكرا شكرا يا عزيزي الورد. أهلا أهلا يا علي. علي شجيري. علي تمام متزوج بس شايف سامع.
2: لا ما انا اختصاصي بعد اجتماعي.
0: حلو لعبتنا ساحتنا. يلا قل لي.
2: بس انا اشوف الاصدقاء يعني كلش تدخلهم كلش ضعيف.
0: اوكي
2: خليهم خارج قوس.
0: اوكي
2: المرتبة الاولى اشوف ام الزوجة.
0: ام الزوجة هي ممكن تأجج الامور.
2: اي يعني اكو في بعض الحالات، هاي يعني حالات حقيقيه احكي لك.
0: زين.
2: بعض الحالات يعني الام الزوجه تغار من بيتها لان استقرت وعاش حياتها فتحاول تسوي مشاكل.
0: طيب فبالتالي ممكن انه انت تختار ام الزوجه، هي ممكن تكون السبب الرئيسي بتاجيج، مو المشكله، انا ما اقول المشكله، اقول انه بتاجيج يعني المشكله اكثر او زياده بهارات عليها.
2: بالضبط.
0: شويه فلفل اسود يستعملونه هوايه.
2: يصيحوا لها الحيه.
0: اوكي خلينا نشوف الاجابات. ما اعرف علي سعلي بما انه هو طبعا هو ما متزوج، بس يقول اني باحث اجتماعي فهو يعرف او سامع قصص كثيره وبالتالي على اساسها اخذ. بس ترى متزوج انا عرفت شلون اجاوبك، بس ما متزوج يلا ما مشكله. ويعني ويا من اخليك تتعارك السما ما ترهم. طيب
2: اني بالسليم اموري.
0: اني كلش اشكرك نورتني علي، اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله. شكرا عزيزي، شكرا، باي باي.

0: يلا عدنا اتصال جديد ونقول الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا محمد، شنو اخبارك؟
1: شلونك اخبارك؟
0: الحمد لله عيوني تمام بخير.
1: تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: شكرا، كل التحيه لك.
1: هاي انت وين؟
0: والله شويه بصحه مو تمام، خو ما راح تركض ورايا بسياره.
1: لا لا، صحه وعافيه. لا ايش بقى على الخميس؟
0: اي
1: شو خليك كيف دوام على الاسبوع الله؟
0: هاي دوامي بعد، بكيفنا احنا.
1: يلا ها هي.
0: اي كيفنا؟ دولة وعلي.
1: يلا طبعا كيفكم؟
0: طبعا اكيد. يلا احكي لي محمد، منو اللي اكثر من دول الثلاثة اللي دائما ما هو يحاول يأجج او يعني يزيد شوية على المشكلة؟ الاصدقاء.
1: شوفي
0: اي
1: ستعبير الامانة، الاصدقاء هم بعدهم
0: زين.
1: اي يعني هو دائما الصديق ما يعرف شكو، ما كل واحد يقول له يعني
0: اوكي.
1: بس خلي نقول انطيش كنسبة يعني حتى نكون منصف، 50-50، أم الزوجة وأم
0: لا. هاي الجواب دبلوماسي ما يعجبني نهائياً، واحد ما نيجي يريدي يسلك الموضوع. لا ماكو 50-50، أنت شو تقول؟ شقيت ماكو في بعض الأحيان. ليش؟ أكو مرات الأم والزوج تأجج الأمور، وأم الزوجة لا.
1: هو أنا انطيت نسبة
0: إيه؟
1: حتى تكون بين الاثنين يعني.
0: إيه حتى يعني إيه تمشي الموضوع دبلوماسي. إيه ولا يعني ما
1: إيه بدأ أقول ليش بين الاثنين؟ ستعبير اليوم خميس والموضوع ده أقول ليش بين الاثنين؟
0: ستعبير سترى علينا.
1: وفينا وده أقول ليش تتخصص الدوام في الخميس؟
0: أي عشلون؟
1: إيه طالع أقول اثنين.
0: اثنين طيب يلا هاي الخاطر يلا
1: يلا ها هي وردة.
0: تحياتي لك، أهلا وسهلا عبد الله. تحياتي لك قلب، أنا عمري 35 سنة وأنا متأكد اللي كاتب هذا الكلام فأنت عمرك يعني يطلع هيك 12-13 هاي بعدهم هسه ديك. فأنا عمري 35 سنة، أخذ من عدها من 2014 وإحنا هسه 2026 يعني بالإعلام، وأحسب أنت وين وأنا وين. أي بقد عمرك عافية والله، بقد عمرك. لأنه يلا الو.
2: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: هلا حبيبي راشد، شلون صوتك؟
0: هلا وسام، شلونك؟
2: هلا وتحياتي للتحيات المخرج.
0: زين احنا ايش بنصير حبايب وعائله وكذا سويه من تشوفوني ما موجوده مثلا؟ لا تقولون عبير ما موجوده يعني مثلا، شو رايك؟
2: انا سمحت شيء ترى ولا
0: قلت لا شو انت بس هاي الحكايه مالتك عاش من سمع صوتك عاش.
2: ها لا والله ترى بقلوبنا يعني احنا من فقد يعني ما رفع
0: في دول عينك. بس يعني اقول في بعض الاحيان مثلا صار في شيء مثلا الاداره ما تدري مسافره فاحنا بيناتنا عائله يعني انتوا هم
2: أتي. لا لحظه انا هم راح اجيك من باب جوز البارحه او مثلا البارحه وقت راح اجي انا طالع ويم الراديو وما اتصلت وما سمعت
0: صوت. لا مو هي صار اتصال ورا اتصال فاهمني يعني مو عليك الكلام، على الكل ده احكي، ده اقول خلينا نصير عائله يعني لطيفين حلوين حبابين، واحد يحب الثاني هيك يعني، واحد يطمطم للثاني طمطموا لي. طيب يلا قل لي.
2: انا استبعد يعني الاصدقاء ما لهم تاثير قوي يعني.
0: انت ما متزوج بس سامع شايف يعني.
2: انا من وراء مواضيع اول قرارنا هو اذا زوجت اطلع بيت وحدي
0: يعني. من وراء مواضيعي
2: وجاي اجمع انه
0: حرامات
2: خيارات انه لازم
0: علي غايتي من ورا
2: مواضيع مشاكل.
0: اقول لك غايتي من ورا المواضيع تعرف الزواج شنو تطلع بيت وحدك بعدني ما واصله لغايتي.
2: هو شوي لحد ما تخليني ابطل بحسدنا مثلا وازد.
0: طيب يلا يعني
2: بما انه 90% من الرجال او الشباب يقعدون في حالهم، فاذا منو القريبه تكون؟
0: أيه؟
2: ام الولد، فهي دائما هي المشاكل اكيد من يمها، لان ام الابنيه
0: بعيده ممكن
2: السياره وبعيده وهي شيء، فتاثيرها مو تاثير قد تاثير الطرف. فانا اقول الاكثريه ام الولد.
0: اوكي يعني مو مثل مثلا المشاهد من يشوف كره القدم، مو مثل اللي قاعد بالملعب
2: ويشوف اللعبه
0: ويشوف
2: خطا يشوف سنتها وامي تدفع مثلا جوز بذنها واليوم ما سوتي
0: صحيح
2: واليوم حجت يعني اوكي حتى لو بيها مشاكل بس يعني صح. بالشهر جوز مره شفتها مو يومي تخابرها هم يجوز يعني هاي النسبه اكثر نظره لام الولد.
0: ها هي راضية عليك وسام، روح. شكرا لك وسام نورتنا.
2: تحياتي لك عيوني
0: في دول عينك. مع ألف سلامة، باي باي. يلا اتصال آخر. ألو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
3: شلونك عيني؟
0: الله يسلمك عيوني الحمد لله.
3: شلون المخرج مالتنا
0: وردة مال الله اليوم؟ شلون الأغنية سمعتوها بداية الحلقة لو لا؟
3: ما لحقت ماني
0: اساعدكم يا عمار جهزها خلي يسمعون ملك المكسر عمار
3: جهزها عمار فدول قليبك عمار
0: شانك علي شخبارك
3: بخير اذا انت بخير شخباركم ان شاء الله مرتاحين
0: عزيزي الحمد لله تمام يلا قل لي برايك من دول الثلاثه ام الزوجه ام الزوج الاصدقاء هو الاخطر على تاجيج المشكله بين المراه والرجل تاجيج مو افتعال الافتعال هم الزوج والزوجه اكيد بس زياده النار اكثر او تاجيجها اكثر من دول اذا تدخلوا طبعا داحج
3: والله اذا تدخلت ام المراه تهجمه للبيت رسمي
0: زين
3: ليش لان المراه دائما يعني البنيه توقف في ظهر امها قصدي الامه توقف في ظهر
0: بس بيت. المعروف علينا قبل من قبل الام الام المراه كلش تحب النسيب ودائما ما تدافع عنه يعني في بعض الاحيان تلطي بيتها في سبيل النسيب عندهم النسيب فشي واكو امثله هوايه عن النسيب ويا ام الزوجه يعني
3: والله هو انت حكايتك صحيحه بس اكو بعض مو الكل
0: المدارة والطبخ والاكل واللحمه الكبيره لازم يم النسيب والمدري شنو لازم يم النسيب ويعني
3: اي مو حتى يدلل بيتها عيني هو ديقه شمو حتى يدلل بيتها ما يسحبون هم يطون باليمنى حتى يخمطون باليسرى
0: زين
3: الخمطه اليسرى
0: على اساس شلونكم يوقف بعينكم تروح تداريها تخلينا ساكتين عليها بس ماني دا اصير محايده لا دا اصير محايده انا امراه محايده
3: قابل اغش ثاني ابيع لك مستعمل
0: زين
3: لا انا اشوف انا برايي صراحه بدون الشقه يعني اشوف ام المراه يعني اذا وقفت بظهر بيتها بغض النظر شنو الموضوع يعني بس اشوف اذا اهلها وقفوا وياها يعني امها وقفوا وياها هي تشيخ ازين هاي برايي يعني من ناحيتي انا بس من ناحيه البقيه بعد اختلاف الاراء
0: ما لي علاقه علي انا يعني بدايه الحلقه ايش قلت كل واحد يجاوب لي ياخذون الاخرين انه هو هذا يعني عنا شخصيه ممكن سامع او شايف حتى ما سوى مشكله بس انت حكيت بلسانك قلت اني خلاص ما لي علاقه شكرا لك
3: اي اني اني طبعا دخلت تجي وحده تدافع عنها واخذها اقول اخذيها وياك روح طلع على السريع والله العظيم
0: طيب.
3: الحمد لله مسيطر هسه ما سامع المسيطره هسه احنا المسيطرين بعد ماكو بعد هسه اللي يتزوجون غير يمنا بعد ماكو اوراق عيني
0: ها
3: حتى من قدام ولا من وراء الرجال تناوشي الباب يلا مثل الحكومه وهاي بال هذا تسجل رسمي لا تقص رقبتك راسه يعني جاي تكون جايه بلموس وجايه تشتغل طق طق طق طق طق طق قلت يعني على السريع بس هسه بعد ماكو بطلوا الجماعه ياهو اللي يجي يقول لك اذا تتزوج ينزوج بيني وبينك والشيخ ساي ثالثنا
0: فهمت
3: زين
0: اي فهمت أي. طيب
3: فبعدين وراها كل شيء ما تحصل يلا لم نشوالاتك وخذ وطق طق ليش تكرمون وطلع برا الله وياك طيب. مثل ما طبيتي
0: اوكي علي اني كلش اشكر مين. اتصالك نورتني اتمنى لك يوم حلو شكرا
3: سلم. الله يخليك
0: شكرا نهايه اسبوع حلوه مع السلامه
3: الله يخليك مع
0: شكرا عمري قلب قلبي شو شاي حبيبتي انت الحب يلا اعلانات فلوس يلا نسمع
4: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن الواحدة والنصف بتوقيت الرشيد

0: ميد اف ام.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: المشق موتور،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: المشق موتور.
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتور.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد من برنامجنا درس شاغل من راديو الرشيد 91.5 اف ام اني وملك المكسر عمار. عمار سمعنا هالاغنيه مالتك ورا الاتصال؟ عندنا اتصال؟ ناخذ اتصال وراها تخلي هالاغنيه خلي سمعوها اكو. يلا ناخذهم بس وراها لان اكو ناس هسه انضمت بالاستماع. خلي سمعوا الاغنيه الحلوه مالتك بعيدا عن جمله انت ملك المكسر هاي سوي لها شو اسمه سكيب. يلا اتصال. الو
1: الو مساء الخير.
0: اهلا وسهلا حللت. اهلا
1: ونزلت سهلا. شلونك اخبارك؟
0: هلا سيوفي شخبارك؟
1: الحمد لله على السلامه. عوده ميمونه
0: بعد اي بعد هسه قبل شوي دا توسل بك عائله وبيناتنا واحد طمطم للثاني ويجي شنو سالفتكم؟
1: وحشه
0: شنو انتوا الاخوان الصغار اللي بالبيت يفتنوه ما دا افتهم وضعكم يعني والله العظيم هسا مو احنا بيناتنا ونقول عائله وهذه وما يخالف واحد
1: ادري جاني اتحمل لك على السلامه نقول لك عوده حلوه شنو بعد.
0: يلا وصلت لا حللت اهلا ولا نزلت سهلا. قريت لك شعراني بالهذا بالاتصال صدق كذي. يلا شلونك سيوفي
1: المخرج الكادر؟ والله الحمد لله ومساكم ان شاء الله كله ايجابي.
0: شكرا عيوني مية هلا. يلا منو
1: برأيي؟ أنا برأيي عبير. الأصدقاء نستبعدهم ولو أنا ما فات بهذا المضمار يعني مسائل التجارب اللي قدامي دا أشوف يعني.
0: يعني أنت والفايت مشابه إن شاء الله. أي كمل.
1: يعني أنا مو معقول عندي مشكلة ويا زوجتي راح أقول الأصدقاء يعني ماكو مستبعد. بالنسبة لأكو مرات من أم الزوج ومن أم الزوجة. تمام.
0: الأكثر.
1: إحنا مو كلنا نعمم عليه يعني ندب الصوت بوحدة. تمام.
0: سيف الأكثر.
1: مثلاً. الأكثر أم الزوجة أكيد.
0: أم الزوجة
1: أنا مو حتى مثاليات أما
0: أنتوا بس حتى تفتهمون وتعرفون أن الرجل إيش قد ما أم الزوجة سوي له فهو بعده يقول أنه هي سبب. وأنا رجعت قبل شوي قلت للمستمع القبلة قلت له أنه أكو أمثلة كثيرة وأغاني على هالموضوع وكذا بأنه الأم الزوجة دائما ما تدار النسيب
1: ممكن أمانة المرات شوف عبير
0: بس ما يوقف بعينكم أي
1: البنت تخلي رجعية لأمها يعني ترجع لها بكل شيء مرات زي. ما ترجع الزوجة ترجع لأمها الشاهدة والوالدة يعني بحيث تأخذ التعليمات مرات كلها من يم أمها وتجي تطبقها بالبيت ويا زوجها هذا خطأ مو صحيح والله مو أمانة حتى أنا داعشية من شات والدتي الله يرحمها أمانة المرات تذب الصوت على أخواني أكثر ما يعني هيك كأنما بناتها تتعامل وياهم يعني ماكو مشكله من تجي كأنها هي مو خادمه مو صحيح احسبها مثل بنتي حتى ما تصير مشاكل حتى ما تصير مناقصات بس اكو بعض الامهات للاسف من تجي كأنها كأنما خادمه كأنما كان غريب نزل ببيتهم يعني راح يطشر العائله اكو به هيك يفكر اكو به لا والله بالعكس يعني تحسبها مثل بنتها والسفينه تس يعني مثل ما نقول تمشي.
0: طيب يلا شكرا لرايك. شكرا سيوف نورتنا اكيد.
1: اسبوع حلو عليكم وخميسكم حلو ان شاء الله.
0: قلبي انت شكرا مع الف سلامه باي باي. يلا اتصال اخر. الو الو الو الو
2: الو
0: ابو عبودي شلونك؟ شنو اخبارك؟
2: كل عام وطيب الف خير.
0: شكرا عيوني وانت بخير اشكرك في دور عنك
2: ان شاء الله. شوف يا في اعلى الدرجات.
0: تسلم تسلم ابو عبود يخلي لك البنات وتفرح بيهم ان شاء الله وتشوف احفادك يا رب ان شاء الله. اي صوت مو واضح ابو عبد الله.
2: اقول اسمع لي بدي اشارك بالبرنامج بس حبيت اهميلي
0: فدوى لعينك اشكرك
2: واقول لك ادعي لبنتي شويه مريضه
0: صحه وسلامه ان شاء الله يا رب ويخطوها الشر ولبسها بهذا الوقت ان شاء الله. شكرا شكرا ابو عبودي تحياتي إلي لبنتك ان شاء الله يا رب. يلا شنو اغنيه دازه بالواتساب انا لو ادري بعدين اول ما اجي اشوف الواتساب حتى امسحها. يلا يلا خلينا نسمع بالله مثل ذيكه حتى تبقى ايه. مشاعري
3: من انت يا عبير؟ اني عمار كامل ملك المكسر الخطير. يومي اجي واقول وين اجي

0: قام الملك المكسر الخطير يومي اجي واقول وينش غايبة ليش تخليني وحدي وبالرسائل ما تردين ليش يا عبير وينش وين هالغيبة اني ملك المكسر وانتي صرت الغريبة ادور عليك بالليل وادور عليك بالنهار بس انتي مختفية واني بعدني عمار
1: انت بس لحظة حتى بالاغنية مشاعر مالته متناقضة والله العظيم سببتها انت حزين علي منو انت عبير وانت وين وايدا اجي وخلي مدى افتهم مدى شو تريد بالضبط يعني مدى افتهم شنو شكو يا كلمات متناقضة اخي لا لا يلا الو بيصير الحجارة الو والله سنتبهت وين انت يا عبير يعني واحد مستفقد احد بعدين يقول منو انت عبير

0: تعس المرأة.
1: ايه يعني ام الزوجة هي سوى مشاكل محمد،
0: ام الزوجة من ابتعد عنهم كونوا على ثقة مشاكل.
1: اوكي ووالدتك؟
0: لا الحمد لله والدتي يعني بسيطة،
1: ايه
0: أمانة يعني مو تبلغ عمارة بسيطة وما عاد
1: ماكو هاي ها شنو هاي العلاقة لا لا بس فوق هاي
0: يعني
1: شنو العلاقة
0: يبا علي عبورة يبا علي خيري يعني تقول لهم تقول أنا مستيق بعد بالدعش بعد بالصعش بعد بالوحدة لا أحد يقعد ولا أحد يقول لك وش تغضي ولا أحد يقول مرتاح ببيت زوجي
1: زين حلو.
0: بس أنا صار لي 10 سنين إلى 8 سنين الشغل والتعب كله هم أهلها.
1: اوكي
0: يعني تروح العشرة ايام تشتغل تجي 6 4 5 ايام تروح اسبوع تشتغل
1: زين
0: تجي الله حسب عمليه تعال يم ظل شهر
1: انت مخصوص انت مخصوص من هذا الموضوع شويه متنحس انت متنحس
0: مو عبوره صار منها بزوجتي على الاقل كلام طيب يرضى الله سبحانه وتعالى لا حمد ولا شكوره
1: زين
0: ماكو
1: وصلت مناشدتك محمد
0: ومن يعني قلت ايش هواي هواي امور ما اريد نتطرق لها
1: ايش بقيت انت ايش بقيت لا ايش بقيت انت لا ما تطرقت لا ونوب قدام الطاوله الدائريه تفضل افتح ملفاتك
0: قلبي غصب اطلع الغصه اللي بقلبي كلها
1: ايه اطشركم
0: خلي الزبتين
1: طيب محمد تحياتي لك اتمنى لك يوم حلو هذا كلش اشكر اتصالك نورتنا ميت هلا باي باي بدلوا لي هاي الطاوله هاي من تصير دائرية شوية مشكلة تنفتح الملفات وهواية يلا عندنا اتصال واغنية

0: حبيبتي شمو خمرة، أكيد نورتيني عمري. هذا نور، شكرا جزيلا إليك، وشكرا لكل الشباب اللي يكتبون كلام حلو، أنا أشكركم جدا دائقاهن والله، بس تشوفون وقت البرنامج كله ضيق والاتصالات كلش هواية. اتصال ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: وين انت يا عبير؟ ما تقولي لي وين انت؟ شنو هاي الاغنيه قبل شوي؟
0: لا اله الا الله، شفتوا
1: من الكاتب؟
0: هو كاتب ومدا اقول لك مشاعر متناقضه، الرجل متناقض، ما تعرف شو تريد. هسه الاغنيه والله
1: دلينا الكلمات منين جابين، شلون
0: اقول لك؟ والله هسه لو تجيب يعني منو هيك الاغنيه يفلسوها ما يعرفون شو يريد بالضبط، شنو طلباته ما تعرف، ما تفتهم، يريدني اغيب، يريدني اجي، شو يريد؟ ما اعرف شو يريد، ما اعرف.
1: هذا الموال يومين
0: عادة،
1: بس اليوم
0: لا، يوم عمار بعد ودى الزولة عمار مدري ايش اسمه، عادها انه اسبوع كامل. هاي شلون اغنية النوب وتعبان عليها وكاتبها؟
1: والله صحيح، والله صحيح.
0: فتحملونه تحملوه، والله ايش عليه، والله ما لي علاقة، تحملوه.
1: لا هو راب، لا هو موال، لا هو مدري شنو،
0: مدى اقول لك، لا هو المشتاق، لا هو اللي ضايش، لا هو المنافق، لا هو ما دافته يعني، هو حتى بالأغنية حرقني، أنت ممدامة وغايبة ويوم من
1: كده. طيب هذا برنامجكم متابعة بشوية، الأستاذ الظهر يطلع، نسيت اسمه،
0: سلطان.
1: إيه ويا سلطان، إيه قبل ساعة ساعتين ليش بالطريق أسمع.
0: عيوني نورتنا، ميت هلا بيك.
1: انا والله حبيت بس هيك خابر تعال.
0: ليش السؤال حلو؟ ليش ما تسأل؟ ليش ما شارك بالسؤال؟
1: شنو سؤالكم؟
0: السؤال يقول لك من هذول من الثلاثه اللي راح توش متزوج؟
1: لا الحمد لله،
0: لا ما متزوج، لا ما تفيد
1: ومتزوج، اعزب
0: سالفه ما تفيد عبالي يعني.

0: يلا هي لعد مو سمعنا صوتك لا هاي
1: بس عن قريب ان شاء الله عن قريب
0: يلا ان شاء الله يا رب ليش لا ان شاء الله عيوني انت باي باي نورتنا شكرا لك ولاتصالك جيب اتصال باي باي محمد كندا جيب اعطيني اياه طفي الكاميرا يلا عندنا اتصال نعم تحياتي للأستاذ وشعب العراق من ليبيا شكرا حياكم

0: يلا بعدنا متواصلين اكيد وياكم. محمد كندا عاشت ايدك والله ضحكتني والله العظيم. يلا محمد كندا العلم الورده. وش اسمه بالله ابو هيلين يقول جواب الامثل لاغنيه عمار متناقضه شباب ما جاي يستوعب استوعب. والله صحيح. يلا اتصال. الو. الو مساء النور.
1: شلونك ست عبير الورده؟
0: الله يسلمك عيوني تسلم لي.
1: الله يحفظك. طبعا هاي الاغنيه شنو؟
0: شفتها؟
1: من مخترعها؟
0: هو مخترعها، هو مخترع اصلا بالاغنيه، بالاغنيه مخترع.
1: تحياتنا لي شكرا للمستمعين والمستمعات اذاعتكم الراقيه.
0: عيوني تسلم.
1: طبعا انا رايي في هذا الموضوع اللي طرح يخص القياده ستنا العزيزه.
0: يعني اي
1: القياده من هو؟ القياده اليوم الاب.
0: اوكي.
1: الاب مدرسه هو اللي يكون مسيطر بالبيت. انا كخايف تجربه.
0: طيب.
1: الاب اذا ما ينفع بالمجتمع العائله مالته كلها ما تنفع.
0: زين اوكي وياك انا.
1: ترى دور الام، دور الام، دور الام. الاب اذا يقول لها سكتي سكتي. احنا اكو شعر شو يقول؟ يقول لك مهره وتحب خيال.
0: مو انا يعني باوع. انت سمعت الاشياء يعني الفئات اللي ذكرتها؟ ما ذكرت ما ذكرت ما
1: ذكرت ليش عن تجربه وتجربه مو
0: وياك انا
1: ما بدي احكي عن عبره.
0: بس انا ما ذكرت الاب من جهتي يعني لا اب يعني ابو الزوج ولا ابو الزوجه لانه نادرا يعني اذا يدخلون يدخلون بتصحيح الموقف.
1: مو انا ليش قلت لك الاب؟ مو انا ليش قلت لك الاب؟ لا قلت ابو الابنيه ولا قلت لك ابو الولد.
0: اوكي.
1: القياده القيادة بيدمن تكون اليوم.
0: أكيد الأب.
1: إذا قيادتها تكون قوية وسلطة مضبوطة. شلون عندنا رئيس الدولة هن نفس الشيء. إذا رئيس دولتنا تعبان الرعية كلها تطلع تعبان. أو إذا
0: صحيح.
1: وأنت تعرفين بهذا الحكي.
0: طيب فهمتك. أوكي. أنا كلش أشكر اتصالك نورتنا.
1: لا
0: شكرا. أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله. شكرا مع ألف سلامة.
1: الله عليك.
0: باي باي. هلا والله. شنو يلا؟ لا والله. خلني نشوف عمار يقول لي ختمي محمد ما يريد ياخذ اتصالك مو بداية الموضوع والله. شوف يعني اخذ غير اتصالك معه. يلا الو. الو
2: الو
0: الو
2: الو الو
0: هم الو مية هلا مساء الخير. حبيبتي نورتينا.
2: أنا
0: عيني عيوني الحمد لله تمام. الله يسلمك. من وياي الاسم الكريم بالبداية؟
2: أنا دكتورة سوسن.
0: حبيبتي نورتينا دكتورة. أهلا وسهلا.
2: الله يخليك.
0: أي قولي لنا دكتورة رأيك أنت.
2: والله ست عبير ما أعرف يعني هو حسب أنت مثلا هي مثلا تشن إذا من تجي أو أهلها يعني هي شنو فكرة الزواج عندها؟
0: أي.
2: يعني هو فكرة أكو ناس ترى من كثر الراحة تستد ما تقدر
0: عفية هو ده فعلا
2: مشاكل.
0: أي. أي أكو ناس تحب تحب الدراما بحياتها.
2: أي ست عبير أحكيك عن تجربة شخصية يعني. نعم. أنا عندي ولد وأربع بنات زوجت الولد.
0: نعم.
2: والله العظيم يعني كنتي ما قلت شلون مرتاحة. ما لي علاقة بي. أنا أطلع صباح عندي شغل عمليات مستشفى عصر عيادة أرجع بناتي كذلك. ما بين جامعة ما بين شغل ونرجع كلنا يعني زين إذا راجعين 19
0: زين
2: والوقت كله هي واحدة.
0: دكتورة هسه الحياة مو مثل قبل. هسه قبل يقول كانوا العائلة يلتمون ولازم أكل هواية والغداء والعشاء. هسه أكثر العوائل قامت تمحي يعني هاي الأشياء.
2: يعني أنا ستعبير على شغلي كنت أطبخ وأطلع ما تاكل ما تاكل. بعدين قلت لابني على شنو التسويق المصرف زايد؟ قال لي ما له علاقه احنا ضيافه لازمين. اوكي. والله العظيم يا ست عبير تقعد الصبح مدري بالثنتين ثلاثه تتريق. انا ما لي علاقه وعندي حفيدتي زين اذا ساعه ثلاثه نزلت الحفيده لو الحق ابوسها واحكي وياها.
0: نعم.
2: وياها لو ما الحق.
0: طيب.
2: على هالرنده زوجها يشتغل شركه بالموسم يروح له 20 يوم يجي 10 ايام. زوجها يشتغل شركه بالموسم يروح له 20 يوم يجي 10 ايام. 20 يوم يروح زوجها هي فوق هذا تروح ال 20 يوم بيت اهلها. من ترجع
0: غير شك

0: مرستة.
1: لا مو مرستها، يعني 20 يوم بيتها اهلها ما
0: اي
1: تقعد يمنا،
0: اي صحيح،
1: يعني
0: يعني
1: تخيل
0: قصدك
1: 20
0: الايام
1: يوم
0: قليلة
1: بيتها
0: جدا.
1: اهلها، اي والعشر ايام تجيهم ما بين طلعه ما بين اهلي عازميني ما بين مدري،
0: طيب
1: ومع هذا كله
0: يعني ممكن تكون اجابتك دكتورة تعتمد على الشخص اللي هو يحب افتعال المشاكل والشخص اللي لا.
1: اي ما اعرف هم شلون تشوفوا، ما يعني انت من تجين البيت تلاقين ام الولد عادي ومالها شغله وانت مرتاحه والبيت الك، شو تريدين؟
0: نعم
1: ما
0: صحيح
1: اعرف شو يريدون بعد،
0: فعلا.
1: غير هم يقولون العمه
0: طيب
1: وتلقنق وتحكي وتنظيف، انا حتى قلت لها يعني بعدين تعالي اللعب هذه شفت عليك مشكله وطلعت اخذت تبني طلعت بس فوق زين، ما
0: زين.
1: اعرف على شنو شغلات تافهه سخيفه
0: مو قلت لك اكو
1: اهلها
0: بعض
1: وانت
0: النساء
1: تحكين عليها
0: يحبون الدراما والهذه القصص.
1: اي هم ظاهر طبعهم ما يقدرون يقعدون ما ليش حياه هادئه ومستقره، لا
0: طيب
1: لازم اكو اكشن فلفل وبهار ما ادري
0: اوكي
1: زين،
0: دكتورة.
1: اهلها
0: ايه
1: المفروض اهلها يعني من يشوفون مشكله يساعدون، ايش هم مسلطين انا ما عرفت الموضوع ايش عليه،
0: يلا ان شاء الله خير وسلامة، المهم انه انت بخير وسلامة وابنك
1: قلت لك
0: بخير وبسلامة وموجود، هذا
1: لا ان شاء
0: يكفي.
1: الله الحمد لله،
0: الحمد
1: لا
0: لله
1: هم
0: والشكر. طيب
1: شكرا الحمد
0: دكتورة
1: لله
0: انا كلش اعتذر منك بس خلص وقت البرنامج، شاكرة
1: اي
0: اتصالك
1: حقك حقك
0: حبيبتي،
1: انا
0: شكرا.
1: عملت
0: لا
1: حسابي
0: يا
1: مشكلتي
0: عمري شكرا، مع الف سلامة. باي باي. سمعنا اكيد اراء كل المستمعين اتصلوا بينا ونرجع ونقول هو الشخص نفسه بصراحة، هم مؤسسي العائلة الاب والام هم المسؤولين عن هذا الموضوع، يعني الزوج والزوجة قصدي، انت تخلي يدخلون تخليهم يدخلون. شكرا لكل اللي شاركونا بحلقة اليوم، اتمنى لكم يوم حلو. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. خلال استقباله قاليباف، الزيدي يؤكد عمق العلاقات بين العراق وإيران. رئيس مجلس النواب يدعو قاليباف إلى أن تكون للعراق خصوصية فيما يتعلق بتصدير النفط عبر هرمز. أنزه سجن 6 سنوات لوكيل وزير الثقافة الأسبق لإضراره بالمال العام. العراق يعتزم إعادة 36 مهاجرا عراقيا دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي. وزارة التربية 1 أيلول انطلاق التقديم إلى معاهد الفنون الجميلة. وزارة النفط تعلن قرب حدوث انفراجة في تجهيز مادة البنزين بمحطات التعبئة. الحشد الشعبي يعزز انتشاره الأمني على الحدود العراقية السورية. الاستخبارات العسكرية تداهم أفقا لداعش الإرهابي وتضبط بداخله أسلحة ومواد لوجستية في الأنبار. وسائل إعلام ترامب وجه بتجميد المفاوضات مع إيران لأسابيع مع احتمال تمديدها. إسرائيل تتهم أردوغان بجر تركيا لمغامرات خطيرة في سوريا. الأجواء الجوية ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: ويسان دراسيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالـ7:30 الصبح.
4: خميسكم أحلى على الرشيد.

0: يومط بزحام وبملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارك يلا الحج الزايد عوض.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد
2: ساعدوني
0: ببنج على الطريق تروح قاعد تحشوي حقيقي ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي عن السلطان برنامج عطق أنتظركم ويا اللي يتأخر
4: تكبير
5: بعد روح
4: وهديان بيك
5: الله
4: شو يعني

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. خلال استقباله قالبه في أزيد يؤكد عمق العلاقة بين العراق وإيران. وزارة النفط تعلن قرب حدوث انفراجات في تجهيز مادة البنزين بمحطات التعبئة. الحج الشعبي يعزز انتشاره الأمني على الحدود العراقية السورية. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي استقبل رئيس مجلس

الأمنية المستمرة لتأمين الشريط الحدودي وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وأوضحت الهيئة في بيان أن الانتشار يأتي بهدف إحكام مسك الأرض ورفع مستوى الجاهزية والمراقبة الميدانية ومنع أي محاولات للتسلل أو إحداث خروقات أمنية، فضلا عن تعزيز الإجراءات الوقائية ضمن قاطع المسؤولية. اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها. وأضاف أن أردوغان كان من الأفضل له أن يكتفي بإلقاء خطاباته الفارغة والخيالية ضد إسرائيل في البرلمان التركي بدلا من الدفع نحو مواجهة مباشرة. ختام هذه النشرة هذا تذكير بعناوينها. خلال استقبال قاليباب، الزيد يؤكد عمق العلاقات بين العراق وإيران. وزارة النفط تعلن قرب حدوث انفراجة في تجهيز مادة البنزين بمحطة التعبئة. الحشد الشعبي يعزز انتشاره الأمني على الحدود العراقية السورية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم. خميسكم أحلى على الرشيد أف أم.

أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. خلال استقباله قاليباب الزيدي يؤكد عمق العلاقات بين العراق وإيران. رئيس مجلس النواب يدعو قاليباب إلى أن تكون للعراق خصوصية فيما يتعلق بتصدير النفط عبر هرمز. النزاهة السجن 6 سنوات لوكيل وزير الثقافة الأسبق لإضراره بالمال العام. العراق يعتزم إعادة 36 مهاجرا عراقيا دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي. وزارة التربية 1 أيلول انطلاق التقديم إلى معهد الفنون الجميلة. وزارة النفط تعلن قرب حدوث انفراجة في تجهيز مادة البنزين بمحطة التعبئة. الحشد الشعبي يعزز انتشاره الأمني على الحدود العراقية السورية. الاستخبارات العسكرية تداهم نفقا لداعش الإرهابي وتضبط بداخله أسلحة ومواد لوجستية في الأنبار. وسائل إعلام ترامب وجه بتجميد المفاوضات مع إيران لأسابيع مع احتمال تمهيدها. إسرائيل تتهم أردوغان بجار تركيا لمغامرات خطيرة في سوريا. الأنواء الجوية ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن، حياة مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
5: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم.
7: رجعنا لكم.
6: الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
8: فانجور.
3: سوينا الصباح حلو على مودك.
8: فانجور.
3: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
8: فانجور
3: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
8: بانجور. بانجور. بانجور.
3: بالسبعة ونص الصباح.
6: الرشيد الأم. أم. هابي ويكند. ويكند.
9: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
10: اسمعوا جديدي على إذاعة الرشيد. ماجد المهندس.

0: اخذوها.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. خلال استقباله قاليباب، الزيدي يؤكد عمق العلاقات بين العراق وإيران. رئيس مجلس النواب يدعو قاليباب إلى أن تكون للعراق خصوصية فيما يتعلق بتصدير النفط عبر هرمز. النزاهة السجن 6 سنوات لوكيل وزير الثقافة الأسبق لإضراره بالمال العام. العراق يعتزم إعادة 36 مهاجرا عراقيا دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي. وزارة التربية 1 أيلول انطلاق التقديم إلى معهد الفنون الجميلة. وزارة النفط تعلن قرب حدوث انفراجة في تجهيز مادة البنزين بمحطة التعبئة. الحشد الشعبي يعزز انتشاره الأمني على الحدود العراقية السورية. الاستخبارات العسكرية تداهم نفقا لداعش الإرهابي وتضبط بداخلها أسلحة ومواد لوجستية في الأنبار. وسائل إعلام ترامب وجه بتجميد المفاوضات مع إيران لأسابيع مع احتمال تمهيدها. إسرائيل تتهم أردوغان بجر تركيا لمغامرات خطيرة في سوريا. الأنواع الجوية ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: لكل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن
3: أعلن أعلن
2: ريد
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
3: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي سولف ويا احد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس 3:00 PM
6: وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجاناً.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية. تنشيط السياحة الأردنية.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد؟
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم.
4: رجعنا لكم
3: الرشيد وياكم.
5: خميسكم أحلى على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد؟

0: كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: دكتورة.
1: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أغاني وأكثر أرشيد FM.

يا نسيم هب من أرض العراق من زوايا هيجت فيها اشتياقي بلغ الأحباب.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: انا نوبات اقول لبطني مخلف عقارب.

0: اليوم شنو مودك؟
1: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: الرشيد FM مع طول اليوم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن
4: على الرشيد،
3: على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: هنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: انت مشو يعني

كل أغنية غنيتها كانت شاهدة على حب، على قصة أو على ذكرى. بهالمدلي جمعت لكم ثلاثة من أجمل الأغاني اللي عشتها معكم وكانت شاهد على حب. راغب علينا.

عندي بيت براس الجرد وزرة مي وحقلته غير الليل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
4: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم.
5: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.

0: بتونس فيك وانت معايا بتونس فيك وبدالك قربت لي يا
1: رشيد اف ام 91.5.

مع كل الأسف اكتشفت عندك وجوه قد مواقفك مو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM غير شكل.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM

أصدقاء. هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء، قالت لكل الأصدقاء.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى، باختصار انتهى.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: معكم الرشيد FM.

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

الاول، لا المثل الاول صعب.

Thank you.

Hey.

شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.